بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع

بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في

لما بكلهن كل حين ولا توازنها بصول الادب وبالتجارب وبوث العميد بيننا وان تجارنا

فإنك لا تخلف الميعاد، فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة، وأعذني من كل ما استعذت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ولوالديه ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد عقدت الأشهد والأشود والحية والعقرب والصارخ والطارخ والعاقد والنافث والعائن والساهر واللنس والجان أنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمن بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف
بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجر في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي اجعلني هذا البلد آمنا وانجمني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويهم إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقر راجيا منك رضا والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن شكرته لأنه خساخني لوطن بي نفى ما قني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين إناية من

منك إلي لتعين، فقمت مجذوبا إليك منك، بك عليك ورضيت عنك، مفودا مسلما إليك أمري، مهاجرا لما لديك، ثم إليك لا إله سواك، قد سرت لما لم أجد شرواك، فجرت لليوم بخير منني، وخدتني إلا اقتفاء السنن، من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك القناس، وكدت للأمداح والإطراء، أصد في التاليف والإقراء، وفي التعلم وفي التعليم، وفي استغلال بهدى المعلوم، فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الصفيع عين الرسل، وببنيه وبناته معا، ليسعوا في سريعا أجمعا، يا بر يا غفور يا حليم، إني غمر تائب مليم، يا بر يا رحمن يا وكيل، إني كسول نائم أقول، يا مالكي يا خالق الأنام، أمت هوايا قللا منامي، يا خالقي يا كامل الصفات، لك استكيت كسرة الآفات، وأنت ذو الجلال والإكرام، فنجني وأولني مرامي، منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون، وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من اصطفى، يا غافر الذنوب يا قريب، إني عبيد هاهنا غريب، لي هب ذاك ولإحواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع، هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة، هب لي خير القسم في المقاسم، ولزوي الدين بجاه القاسم، ولكسفن ليل الهوى البهيمة بحرمة المحبوب إبراهيم، وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب،

ببنته رقية الصفية وقعذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاتمة صل على أبيهم والآل وصحبي ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتق جسماني في خبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا أخرى حير ما أحتار واجعل حجابا بيننا وبين كل أسى والتكف عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتهنني بك وهب لي العرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في النيل الصلاح وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منا وأملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي وشني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني توبى أبد

فنجيه واغفر له او زارا وكل من احبني او مالا الي فارزقه هدى ومالا وكل من شتمني او لاما فهب له التوبه واستسلاما فكل من اساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي ولتكفني أزا جميع العالمين ولتكفيهم أزا يا ربي أمين وجل بنائي بنا عافية يجرني إلى قيور صافية وجل بنائي بنا علمي وعمل بسنة وحلمي وجل بنائي بنا الاهتداء ولتكفي عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر على الشيطان وحزبه الباغين في الأوتان ولتكف عني كل شرس لم يرد وجك فاصرح سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهاد الوفي وأعلني وأعلمن يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعل الرب مننا معجلة جالبة لمنن معجلة يا حي يا قيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفي النكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن ولتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض طرا وسما من زائر وباتن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجائما ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباء عليه صل أبدا خير الصلاة بها نرافق القيار والسخات وهب لنا أهزى الذي آتانا وترك ما عن فهله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكف عنا كذبا واللهوى ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك الدأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكسرة الفضول في ظائر وباتن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجب قلوبنا مع الجوارح للبر

سخا ميمونة في شدة وفي رخا يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والسعب والسهر الرجب جؤلي بتقديم وتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أقي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نزمنا بحرمة الحسن والحسين مح حرمة كل من إلى الصعب جمح وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الغوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا ربي وما يسوره من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاي كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ

يا بديع فلتفرخن بيني وبين الشريعة أنا الذي أسلمت وجهي أنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناضع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابر يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهمهما ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أزل الذي مشى إلي بالقدم والشر من يركب ذا سلاح والشر ما يطير ذا جناح والشر من يجلس بالكلام والشر ذي دجع وذي خيام والشر من ينفس في العقود والشر حاسد وذي جهود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وأقربا وأسودا واقدا ونافسا وصارخا وائنا وساهرا وطارخا والإنس والجن معا أني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بألف ألف لفس لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرزل وكل فاضل وكل خاهر وكل سائل وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع الشيطان المريض وشر ذي القرب وشر النائي والحر والبر وشر الماء وشر ذي القرب وشر النائي والحر والبر وشر الماء وصودني وأيدني أبد وتهير القلب وسهل الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتحا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حذاقة ونورا وفي السرات يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المخربين ولا تصل يا مالكي دليلي وهزبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاسا وفيما لي لا تزل ملازا وصفيني قالبا وخلبا وليهب ترخية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحافظا.

وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالك الخلاص والتكفني عن جملة المعاسي وبسلكا ربي تاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك

كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى المنتخب ثم علي صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقات الهدى ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمات واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غرام ووسب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل

وجنةً لسالك مريد وجنةً أن هاتك مريد ومنفعًا لكل هاد مسلم ومدفعًا أن كل عاد مجرم وحجةً لمن بضعف ارتضى وحجةً على مخالف غدا ومطلبًا لتاهة الرحيم ومهربًا من تاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأرض وشعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوي والأكدار بالمصطفى كل سوء داري واغفر لمن بنوا بناء الرفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعترى واغفر لكل من بها خسكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفحة السيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بالنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبت علي ما جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص والصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم وجعلوا مسكن خروج من ظلم للنور وقف عنه كل من ظلم وجعلوا دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجعلوا يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللمايسني والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنهى وطيب شربها وأكلها وجعل حريمنا

من الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيهما أن اسرف الرايا واسرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الضمن وجملة الإخوان من أقاربي في التين أو في الدين والجانب فليكن حسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للسحاب عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعصت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني

لنكونن من الخاسرين. ربنا ما قلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمن بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوس بها حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. مقتلي بي ما نلدي نيو باخ دي لن زيار دي امان دي بيتي ني داجي وات سي جتاي بي مو نياتلو كون دي سي وير وي ولا بوك نياتلو غودي دي نكو ديفاغول دي نيان يالا مو نونغول نو لب تي بيغال سي سيرين بي تي ديفال نو سي نغن دي فاي سي درجه سيرين توبا di fasiyene itam adale fi ñemon dembu ci dundu yoonte bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne wax nañ ne moy lepp señ bi señ tuba di set man nañu indi lu mat lu xawa jégué manam lu bare bare bañ ci ay ay kasir yu bari yo xamne lepp rek wax ci yoonte bi seen mo nañ ko tambalé bok na ci lima bëgg tambalé tay ji moy lim wax ne buriyati himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi nena manam yoronte bi alayhi salatu wasalam bu yete himmati moy chakute wu sama yete manam yete seug bi ne jeumul ci lumay takku yoronte bi alayhi salatu wasalam aqsa matlabi manam li gëna sori li gëna reuy ci limay takku ak limay wut ne moy yoronte bi sallallahu alayhi wasalam راخيت ني وسيلتي ومطلبي ومنيتي وجنتي وجنتي وبغيتي سيدنا محمد افضل من مدى ومن ياتي ومن في الزمن تاني يونس تبع عليه السلام موي سما وسيله موي سما تياكوتيف موي سما ميبت موي سما باك سي ليپ لو خامداي لوري موي سما اجانا موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موتاخ وقتاني ادوندم واخنا fan yep ne amna ñaka ci ne lu koy neex lay doon luy bok ci la ko bëggal lay doon yalla yalla boole ci mbëgam mom mo ngi ci te defal lu

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

بهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة

0: الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

العالمين الأكرم ثم بيني رمضان العظم. يلا يلا يلا يلا يا رحمن يا رحيم يا

نشر وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البخل وانزل الحين مكان الفقر وانزل

يلام يا مغالب القلوب خالب قلوبنا عن الوياب واغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجل

لوجهك وآخرهم بحبنا فالنسل واجعل جميع إخوتي والنساب في رحمة يوم استداد النسل واجعل لنا هنا وهنا هذا ذا خطة تفضلا.

وجعل صغيرنا يواكل الكبير وجعل كبيرنا يعين للصغير وجعل خلوبنا على توبد بلا تنصع ولا تخاصد ولا تخاصم ولا تدخل.

جدلي بالغفران وسعادة والعلم والحمال والهباد بحسن البسر حبل الورى وإن سلاح من حوايا والبداق وبأبي هريرة وببلال وبسعيب ربي بن بنال وتعاتي أخب الوصف من داي سرا وجارا بأبي درداي بحرمة مقدار ثم خاد وبزبين أولني مخاسب وبي أمير المؤمنين حمرا إني يا مكرا وشقا وخررا بيقيا واهد مجاهدنا علي الذي آن دنا بيقي سعد وبحق حرا.

وانا فيها عجل مثل خيز كرم بجاي اسرى في الحبل الاسماء ولتكفني اوان يوم الخمام بجاي اسرائيل كل

وذاكرات موت ربي والخصام وبالبشارات وبسرور عند مماتنا وفي النزور وسلما على النبي وآله ما سوى ابن جبي وفي لوالدي واغفر لجميع

واقضي به حاجة كل مسلم وسلم على النبي وسلم واقضي به حاجة كل مسلم وسلم على النبي وسلم واخدي به حاجه كل مسلم بارك الله فيك سيرن سيد المختار مكي ان في اك توير ان جبوت توبا جيب.

0: khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la ci jeuf serigne touba
1: ya rahmat ala muhammad hali qayru salawati samadi rabbi ya ahmad ala muhammad عليه قير صلوات سمدي بارك لي اللهم في حياتي وجلوادي وتنالي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارقت إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المسالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

للبسر والأمان سكاو أقلي قارئ القرآن يجره للبسر والأمان أجر الذي يدلو الكتاب ينمو وسيته دنيا وأخرى يسمو لخير قارئ الكتاب درر.

عليه نهم الأفضل بالآل والسحب سوي الأمان يا من كفاني ضرك سيطاني اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك.

0: مع الأمن.
1: بركة القرآن، بركة القرآن، بركة القرآن فاخت النار. خاري يفوز أيس أنا، بركة الكتاب تمي الخارئة، مما من البلاء تكون طارئة. كنس الكتاب ليس يفنى أبدا، خاري ليس يلاخيك أبدا. إلى سوال قاري يقصد اللئين، يسوقه لخيره طرد المحين. لقاره الكتاب عند المنزل في سر والعلن.

وفيك خالق سالك الكتاب رب الذي يتلوك يا قرآن رب فتى يقبته الأقران من بك لاس خافه سيطان وسره المولى والأوطان من بك لاس خافه سيطان وسره المولى والأوطان سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

عبد الله وهو شهير ستار يا في دارين متي محمدا بنزم ونصر وهو نعم ستور بزاري كتاب الله وسنتي التي بأحتمي عما نحا بزور خسور خلت والأهل عني تفرقت لمده الذي عن المدي خسير خسور خلت والأهل عني تفرقت لمده

رفيعي وسيلتي هنا وغدا يوم السماء تمر. أغثني أغثني يا شفيعي وسيلتي هنا وغدا يوم السماء تمر. وخذني من الفجار والبحر غانما إلى البر والأبرار. أنت بشير فبشر ذوي

0: موحدا وحول النصارى والبحور تمور هو الكنز والكبريت وزاد لي هنا به تنتفي نار غدا وسبور
1: كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للقديم يمير كتاب مجيد.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الارتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي. صلى وسلم عليه الله في الفالح والسهل ومن والله وأمر الأملاك أيضا بسلاة عليه ساهدا بسالك أولى ثم إلينا وجه الخطابة تكر من وأنفسا خطابة فخمت خائلا مهم تشالي أمري جميل جل أن مشالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى إليك مني بشر مقدمة في خدمة التي قديم الخدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال حدد محلومات ربنا الأليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلم على لسي تقديمه خط علماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وهو آيات الإله الكبرى وهو لسي ساخ لخير جبرى وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير العلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من يقول لي مشل مرة ألي أسرا قد تنر البر ولي توشله بشارات الخرر مساسها لخير النهوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا سل بتسليمه بلا انتهاء أني ألا نبي سلبهاء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من يوصله لشي أسرمه بجايه يا من أما أنسيه ألا نبيه كان يمه بأسن سوان ويخس سائد من وسن نهم سفيه من أليه مهتا سلهت والأفن تفوق فيهتا وهو الذي أرسله من خلق لقلقه برحمة وصفق وهو الذي لمن أليه ألفا سل المنا وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من بجيه قبل تخلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في آداتي مقاب أن أكابر ساداتي ولي به قد يكتب الكتاب بلا مكاره ولا إتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك الأسيس صلبا ليا ولي هداك ترا خلبا وفي تلاوتي تولت ليل وفي تلاوتي تويت للقيور جميعها عندما مري والديور وآله وسبه في الآل وفي المهال يا مقيم الآل وصل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال يا من بجايه صلوات النامية يا من جهلت صلوات النامية أني مسافة سلوك تاوية ولي أمجاهي جهلت كجهر كل مجاهد أبيت زجتهر ولي جهلت جملة الصهوري ليا سواهد محتهوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه خبصم يا سل صلاة قد تقلد البشر مها سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وخل جبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سوايا سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك السميع وخل بشارة تدوم سرمدا مني إلى سهاب يا من أمدا والتجزي أهل بدر الكرامة أني يا خيرا قل لي المرامة والتجزي أني الأنبياء ورسولا خيرا يديم شكرا وأصلا والترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفيه سلما وجل كتابك من حيث أكون يا واحد وحبت لي كن فيكون يا الله سلم وتسلم كلهم على حبيبك الرحيم سالهم سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال وجل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت والصوم واكسف بختي ما اكتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والأليم ولتهنني بك بمشفه عن كل سالم وكل مدفهي وجل توالفي مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أخذت ما أني يأبهت بالسمن بلا إقالة أتبت لي سمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن وانتسلمي على لسيبه فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمحال وصف لي يقاستي والنومي وسول خير جالبات اللومي وحركات يتحلم وسكنات لك أهب من جميع الأسنات بغير آفة وخير كدري يا سلطرايا والخدا والخدري وصل يا رحيم بالتسليم ألا لسيبات ذات تهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وصل لي اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني أن لومي وأني يكسب منتقى خيرا يفوق في الآل والمحال يا خير رفيق وأني يكسب أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة يحمدا وأني يكسب آله وسببه خيرا كثيرا والتنر بي لهبه وأني يكسب جندك الكرامة خيرا كثيرا كنت للمرامة وأني يكسب الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتسيد بي أجملين وأني يكسب والدي والجميع من سره بسرا قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي أختار منهم وصل جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي أختار منهم وصل هداك بسوى ما يرسل نهجى نبيك وصل من أصل وصل هداك بهداك واصرف قلوبهم عن ضر تهارف وطب قلوب المشركين للشواء دور الذين أحسنوا مهن سواء وصل عبادك بفهم الأمر لا باهتئام من نهياز الأمر وصل لي الله صلاة تصحب ما ساءنا لخيرنا فيصحب مها سلام جالب لنا سرور ولي سوى جنابنا يفدي سرور ألا نبيك وعبدك الرسول من لي أخاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وجل بجائه أسيم عندك خدت سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى نسيله سرط الخديم وجل به خدت سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أبدا وجل كتابتي لديك الداخيات وسالحات لا تصول الناميات وسبع لهين والأهداء إلى سوايا أبدا وداء واجد بها لي أبدا أيش أكون بلا أسن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن صرمدا ألا من الهلا قلت به لمن ألا سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي ألمي يا من فوادي ويدي خلجه لا صرف كتابك به فنجح لا يا من فوادي ويدي خلجه لا صرف كتابك به فنجح لا وبي آياتي تسوق الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا وجبتني اليوم وبهد اليوم بما به قد سرت بشرى القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقا كما كفيتني به من انتقر وليا كنت في جميع الأركار وسكنات أسنات بركار وخدت لي في جملة الآدات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم ألا ابن عبد الله في التهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من لديك نيتي وخولي وأملي سكيت دون جولي ولي قلت فوق سولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جهلت قلمي لهج من أول الآم إلى سلئج يا من جهلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جهلت بيك كل شهر فوق عبادات ورا في دهري ولي جعلت كل فصل وسمى فوق أيور من أدام أسمى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة وسلام ننتهى له ألا من قلت لي ما يشتهى بجائه الأثيم إنك بلا مكر ولا إساب أو نهم بلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال والتزي أني خيرا لم يكن لخيره بلا انتهى بلا سكن واصحب لي اليوم بكون عبدك قدينه عند جميع جندك والتزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا أسيما مني يا الله يا صمد إنك أخر وخدت لي جودك من يوم أحر سلي وسلم سرمدا على نبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وصل يا دهر بعمد وسكور
1: وبيري دابيك وأنك يا شكو حبيلتي لي من أشش لبلششي منبها في ذاك آمن لسسي يا خير من له توجه الفقير وخير من يهيت عن نص الأقير أخنيتني بيك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله ومنتمي إليه من سبه وتابه نقبدا ليومك الأسيم يا من أبدا أنستني بيك مع الكتاب وأبدك النور بلا إتاب لك سكوريا إلى الجنان ولي حتبت نفسك الجنان يا خير من إليه فمدد يدو لأن قاد منك للجنان أفيد يا سل أرابي وسماوات الأولى يا من له القلق محن يا من ألا سل صلاة بسلام تفص بشارة مثالها لا تفص ألا نبيك ورسول أبدك أفضل من إليك خارج لك سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال كما به صدت لي لساني وخدتني لك مها الإيساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجناني وصل يا رحمن بالتسليم على لسي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمحال وسي به أن يا والديا يا من به أمر رمم تطيا وجل آياتيا له سرورا مهبدا واسكر لي المرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مهتي الأولى بيك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الآلك أن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفات مقدمة مقبولة بركة مؤسمة وجل أنوفها بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفه لمن بها يسلي سكر واجبر له خاطر وسر صدر يالله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي صل بالتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من بجاي يا من به يا خديت عربي وخدت لي به لسان العربي وخذ له علاوة وخوتا يا من بنفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير يا من مدادية جهلت كدما من موهو قد سئدو من قدما السكوات جهلت تاوية أني مسير لرداك هاوية به أخجلت السيوف والرما بما به مدهته يا السماء إلا يقوت بركات الله يا من أسمتني به من الله وبرحماني قد جلبتا وليا برحماني خد جلبتا نفع بلا در ولي خلبتا وبرحيم كنت لي بلا إساب يا جائلا كليتي خير اختساب فسل أني أبدا وسلما ألا نبي ولياكم وألما يالله سلي والتسلم في هبط ألا أني ألا لك ألا أني حلا من لك خاد من هبط يالله سلي والتسلم في هبط أني ألا من لك خاد من هبط سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسل يا رحمن والتسلمي على نبي والرسول السلمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسول خير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وسول خير ما عوت المصد ولا توجه للإدعى والأصد وجل أقاهدي وقولي والأمل خير مساله وسقلي الأمل وفي الذي لي أتبيه أبلي ما لم ينله سالئون قبلي وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد ألا مفيد الأولياء والعلماء وسل يا رحم وتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال يا من محى تواجح الإساب لي أبدا وسرت تهتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سئت لي ربي بانصرافي أني ما به منك زهترافي وقلت بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير السر لك سكوريا على أسماني يا مالكا ملكتني سماني ليس سناهك سواك يحصي يا قاهدا لي المنى يا محصي ليس سناهك سواك يحصي يا قاهدا لي المنى يا محصي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

جايك تعطيك لا تعرض اللي ما يميك جوال سنة وريك البرام من كل ذي جرارة كل ذي دم ترى خربا يتعين خم برام تخجي الله فالله خمني مقام أم شهر باهياك شمي أخم برام شولياك شخوصي صف ديوان شخطب يا عم يدالي تسبرام نحمي الله نحمي ومن شباوان بطيك شنجر أبو فمجار برام توهجي موقوك بغنان بيبو كدين أبوان.

بعدين ترى النوم بجيب الليل برامم يا فلني برتره نعي كردي سوسي خملني سانكوان نيرم برامم فتعال نجير يوم فابن الفيجيب يا مسيح فلاج السامم كيما برامم ما دار بني كانت نعي بني نعمة جرب تام جمار وتر ترى البرامم ويف بني تعيبيس بني جنة جرب لاد بني دم صف صف برامم كسور تلفق تياتو تخير تام ورد تبول الجيال الوام جعب برامم كره الجس تفرم دو أخاتريول بري تأجين تكون جسمي البرامم دخي جبسي أن دعي بطن دجاب الكنو مترل دقل لغا هم برامم دخستي دوري نكل بيثان تعا دور وارمع تبكن ما برامم برمي درب بجاني دخط فاتر بلياتل أفل لغا من إبرامم وما كدو فأتي ولر مسلع وارنك وحدد نعبي المنجر برامم ببعو دوبا جانتو دوا وكوا عرب جانتو فاكي مازم ما برامم جريتان نك بفرفر لعب ستنك بيقب جر بتصنين جر برامم نام جراج كيان للابا ويغنى جكاو تديه نجبي البرامم فني رافع جكوي فبال خرانجي بلا الشيطان لتعلم البرامم

حضور جي افا بيرام برمي جن سمي نبارا نان كيف نعاس اجر عاس اخم من بلع سنان كد الله للا قرطم نبارا نان سنان رعاس اجر كي جسان لبدرين دان نونيون دي جيال اسبارا نان سنان رعاس اجر عاس اخم من فوت او قوات من فج قديهم الى الفام من بي خطب بيراس المرا من بجسكن من سيدي جمان عبارة من جهيه قوان شقاني رين شباوان شهر من يريد بجي يوم مرا من سياد دبات عن قبقين ما يمرا من قد اخلي مدف شو اخلي مبارا من ما قد اخلي مدف سرير قبم وقوان شاي مانم سدل سي شاي مرا من فلا هو ما لا بو بارا من فلا بو من نسيت يا عبد الرحمن لو فجد فم باك يا مولا حمل بارا من ما لا بو لا في جري السيد ما تعال كلام بشار ينن ما قدو من ما بشي خل كم لسي اهي بام بشي خل تسال الفين خل بل هم برا من تتكل يني مبارا فوي جف تتقل لين بل ما معي برا من تبو مدينة ترنسي بم فعلا تؤتي بم بنجل كلاي قتل المعرا من تبو مخصند تبو مجو بم رمب عاجب تبو مفن بم دبو بأك المعرا من تلا النساء لجيل جندي ونن تبو تلا ميتا وفرد برا من تري خم بودي خل خم باتي نميد ساغر ربي خل دخلم برام ترى النسال جياري بكان سبوكم تمينتي سن نقر ترى البرام تبودي ليك آي شوال بكان دواد وقو تبير بجس البرام لنجي لم بين يوم موسى تحولل بدأ جدد لمن أزد البرام ku bagade bal malaay bamba ngi seetal ku melni imay gane holbo baram ku yebuma jang way wi nan ma nyaanal masaa

عليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما حال وجهت وجهي إليك اليوم مرتديا كوني